أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت

0: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet Warren said, a Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. And a muhajir, immigrant, is the one who gives up, abandons, all what Allah has forbidden.
1: MashaAllah, what a great hadith and du'as. These authentic hadiths which are playing and also great du'as which are playing currently on Inspire FM. If you have any suggestions of any hadith and du'as we could play on Inspire FM, please send it on 0779-481822. So now continue listening to more hadith and du'as.

سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند

وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت.

إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال.

والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة

أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم لك الحمد أنت بلغتنا رمضان، ولك الحمد أنت أعنتنا على القيام، ولك الحمد أنت أعنتنا على الصيام، ولك الحمد أنت حملتنا على الدعاء، لك الحمد أنت هديتنا، لك الحمد أنت أطعمتنا، لك الحمد أنت أسقيتنا، لك الحمد أنت عافيتنا، لك الحمد أنت شافيتنا، لك الحمد أنت رزقتنا، لك الحمد إن عذبتنا، لك الحمد إن رحمتنا، لك الحمد إن أسعدتنا أو أشقيتنا، لك الحمد كل

0: الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم، وكذلك البخاري ومالك والترمذي.
1: Hadith 24. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, If Allah has loved a servant of his, he calls Jibreel, on whom be peace, and says, I love so and so, therefore love him. He said, So Jibreel loves him. Then he calls out in heaven, saying, Allah loves so and so, therefore love him. And the inhabitants of heaven love him. He said, Then acceptance is established for him on earth. And if Allah has abhorred a servant of his, he calls Jibreel and says, I abhor so and so, therefore abhor him. So Jibreel abhors him. Then he calls out to the inhabitants of heaven, Allah abhors so and so, therefore abhor him. He said, So they abhor him. And abhorrence is established for him on earth. It was related by Muslim, also by Al-Bukhari, Malik and At-Tirmidhi.
2: Assalamu alaikum. Beautiful hadith and duas which are playing currently at Inspire 105.1 FM. So continue listening for more hadith and also duas, inshallah.
3: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حن وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة Allah's messenger was the most generous of all the people and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Gabriel met him. Gabriel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's messenger was the most generous person, even more generous than the strong uncontrollable wind, in readiness and haste to do charitable deeds.

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Ibn Abbas, in the explanation of the statement of Allah, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. Said Allah's Messenger, used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips quickly with the inspiration. Ibn Abbas moved his lips saying, I am moving my lips in front of you as Allah's Messenger used to move his. Said moved his lips saying, I am moving my lips as I saw Ibn Abbas moving his. Ibn Abbas added, So Allah revealed, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you, O Muhammad, the ability to recite it, the Quran.

العالمين. واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن

0: O ye who believe, shall I show you a commerce that will save you from a painful doom?
1: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: Ye should believe in Allah and His Messenger and should strive for the cause of Allah with your wealth and your lives. That is better for you if ye did but know.
1: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
0: He will forgive you your sins and bring you into gardens underneath which rivers flow and pleasant dwellings in gardens of Eden. That is the supreme triumph.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى.
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها مئة
0: على
1: مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الله توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها مئة
0: على
1: مرة
0: كل
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: لا
1: أذكار الصباح.
0: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: I'm here on Visit My Mosque Day on Lee Gay Road Masjid. Keep listening to 105.1 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582 481810 or email us on info@inspirefm.org.

الشام وفي باكستان وفي السودان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين منهم ونفس كرب المكروبين منهم. اللهم إنا نسألك في ختم القرآن، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، أمدهم.

محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظها من الزلل، اللهم ابعدها عن السير والضلالة والبدعة، اللهم اجمع كلمتها على الحق، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أحيي قوة الأنصار والمهاجرين فيهم يا رب يا رب، ألف بين قلوبهم، حنن قلوب المسلمين بعضهم إلى بعض يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين، اللهم اجعلهم رحمة وخيرا على

اللهم أسع فيه العباد والبلاد، اللهم ارزقه البطانة الصالحة النار.

وشباب أمة محمد أجمعين. اللهم احفظهم من المنكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احميهم من المسكرات.

بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: سورة الضحى.

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: فرض الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة.

0: طيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميق الأذى عن الطريق صدقة.
1: Tune in to Inspire FM on 105.1 FM and globally at www.inspirefm.org.
2: الحديث الثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. رواه البخاري ومالك. وفي رواية لمسلم توضح معنى الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه.
3: Hadith 30. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah, mighty and sublime be He, said, If my servant likes to meet me, I like to meet him, and if he dislikes to meet me, I dislike to meet him. It was related by Al-Bukhari and Malik. A prophetic version by Muslim, which clarifies the meaning of the above sacred hadith, reads, On the authority of Aisha, may Allah be pleased with her, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, He who likes to meet Allah, Allah likes to meet him, and he who dislikes to meet Allah, Allah dislikes to meet him. I said, O Prophet of Allah, is it because of the dislike of death? For all of us dislike death. He said, It is not so.